كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالاجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بطل بطل بطل

0: تقدم وتكبر فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر بصل اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالابهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار نشتغل ليل نهار بلاتنوم افضل استثمار
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربه مره او مرتين دير السودان في معركه كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين

ماشي حكيتوا لسه بمشي بيناتكم. ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا. بسمعش بتحكوا ارسلكم ضيق في القصة بوفا مش سامع. في حرب في حرب في حرب في حرب في المنطقة صواريخ غزة تسأل انترتكا. بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح بندرتكا. وهي كل القصة عبعضها طلعت تنحل بدقيقة خير. لو بعرف فيك من زمان كان من زمان كشطفت لها.